0: كلهم هكذا قالوا زدت زئلت ميجاهاي وكتفونتك برا أهو فيه روحه ببمنت بورا كتفوك تكتري فكون نبت
1: إيش أبي كاريجي إيش أتري سرويت كتلاتة كده طلعت كيت سازل لزنك فيراري بورشي كتش بورشي كيسن فلاتش وانتو يوتكا إيش عاتو ستة فويو